0: استقبل النجم العالمي مصاري
1: عربي لبناني بدهم يعرفوا انه هالكلمه اصلها عربيه سميت حالي